0: हिया भैया हिया भैया हिया भैया يا حبيبي في بعدك ظلموني الاهل والخلال وحبيبي اليوم هنود وقالوا ساعدك بايه احبابي واهلي حواليك فرحانه برجوعك لي وانا قلبي ملك ايديك يا غلا من رمش عني حبيبي عايد لي بعدي ما كان بعيد بعدي ما كان بعيد
1: بعدي ما كان بعيد بعدي ما كان بعيد
0: اغني وردوا علي اغني وردوا علي اليوم قليب سعيد اليوم قليب سعيد
1: اليوم قليب سعيد
0: غزالي هو بعين و